0: مساء الخير مستمعينا الأحباء وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة السادسة إلى السابعة مساء من الشريف ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأرائكم تليفون 0405073940 0405073940 أو زوروا موقعنا www.radio2000.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شديوك وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم الأبراج وفقرة إخبارية وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرة أخرى فكونوا معنا
2: ولنستمع الآن للفنانة شادية وآه يسمراني اللون

0: استمعنا للفنانة شادية وأغنية آه يا أسمر اللون. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى 7، فكونوا معنا.
1: أقوال وحكم، أقوال وحكم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور إيميل شدياك.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم، يعده ويقدمه لكم إيميل شدياق. يحب الرجل أكثر الأشياء تعقيدا في الحياة المرأة. الناس يستقبلون الشخص بحسب ملابسه ويودعونه بحسب ذكائه. إذا أردت ألا تنقد، لا تعمل، لا تتكلم، وكن لا شيء. العري في الساحة العامة خلع، وعلى المسرح فن، وعلى الشاطئ رياضة. هل سبق لك ملاحظة أنك تعتبر أي شخص يقود سيارته أبطأ منك أنه شخص أحمق، وأن أي شخص ينطلق بسرعة أكبر منك أنه مجنون؟ شيء. العري في الساحة العامة خلع، وعلى المسرح فن، وعلى الشاطئ رياضة. هل سبق لك ملاحظة أنك تعتبر أي شخص يقود سيارته أبطأ منك

قال نزار قباني إني عشقتك واتخذت قراري فلمن أقدم يا ترى أعذاري لا سلطة في الحب تعلو سلطتي فالرأي رأيي والخيار خياري هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار المستشار هو ذلك الشخص الذي يتناول موضوعا مفهوما بالنسبة لك ليجعله يبدو محيرا ومعقدا تذكر دائما أنك فريد من نوعك على المطلق تماما مثل أي شخص آخر إذا رغبت اقتراض المال اقترضه من شخص متشائم دائما لأنه لن يتوقع أن ترده إليه أبدا دائما وأبدا كلمتين ينبغي أن تتذكر دائما أن لا تستخدمهما أبدا هناك ثلاثة جوانب لأي جدال جانبك وجانبي والجانب الصحيح القيام بلا شيء من أصعب المهام فأنت لا تعرف متى تنتهي من أدائه لا تكن من يصعب الاستغناء عنه إذا كنت صعب الاستغناء عنك لا يمكن ترقيتك قيل لحكيم أي الأشياء خير للمرء قال عقل يعيش به قيل فإن لم يكن قال فإخوان يسترون عليه قيل فإن لم يكن قال فمال يتحبب به إلى الناس قيل فإن لم يكن قال فأدب يتحل به قيل فإن لم يكن قال فصمت يسلم به قيل فإن لم يكن قال فموت يريح منه العباد والبلاد سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة فقال ليس عندي ما أعطيه للغير فالذي عندي أنا أحق الناس به فقال السائل أين الذين يؤثرون على أنفسهم فقال الأعرابي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا طرائف العلماء قصة قرأتها فأعجبتني وأردت أن تشاركوني فيها يقول الإمام الشافعي كنا في سفر بأرض اليمن فوضعنا الطعام للعشاء فحضرت صلاة المغرب والطعام جاهز فتركنا الطعام وأقمنا الصلاة وكان الطعام دجاجتين فأتى ثعلب ونحن نصلي وأخذ دجاجة وهرب فلما انتهينا من الصلاة أسفنا على الدجاجة وقلنا حرمنا من طعامها وبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب وفي فمه الدجاجة نراه من بعيد فوضعها بعيدا عنا ووقف بعيدا عنها يقول الإمام فهجمنا عليها فهرب الثعلب فلما وصلنا إليها فإذا هي ليفة على شكل دجاجة وليست دجاجة وبينما نحن نضحك على ذلك كان الثعلب قد ذهب وأخذ الدجاجة الثانية وهرب بها فضحك علينا الثعلب ونحن من كبار العلماء إن المخ عضو رائع فهو يبدأ العمل في اللحظة التي تستيقظ فيها في الصباح ويتوقف عن العمل ما أن تدخل المكتب إنني أصل إلى المكتب متأخرا دائما ولكني أعود عن ذلك بالمغادرة في وقت مبكر أنت تعرف سرعة الضوء إذن ما هي سرعة الظلام ربما يكون من الجميل

0: لي أن الصدق يعتبر أفضل سياسة، ولكن من المهم أن نتذكر أنه يبدو أن خيانة الأمانة هي ثاني أفضل سياسة. قيل كان يجلس إلى أبي يوسف القاضي رجل فيطيل الصمت ولا يتكلم، فقال له أبو يوسف يوما: ألا تتكلم؟ فقال: بلى، متى يفطر الصائم؟ قال أبو يوسف: إذا غابت الشمس. قال الرجل: فإن لم تغب إلى نصف الليل كيف يصنع؟ فضحك أبو يوسف وقال: أصبت في صمتك وأخطأت أنا في استدعاء نطقك. الذكر حيوان منزلي، إذا لقي معاملة حازمة ورقيقة يمكن تدريبه للقيام بمعظم الأعمال. قال الفيلسوف الإغريقي: المرأة كالبحر، مطيعة لمن يقوى عليها، جبارة لمن يخشاها. تسألني حبيبتي: ما الفرق ما بيني وبين السماء؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء. الصباح أجمل الدوافع نحو الأمل، الصباح حكاية البدايات الجميلة لأجل قلبك. أشبع يومك هذا بالتفاؤل وابتسم وانظر لما تملكه من النعم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الفشل بداية حلم جديد. إنك لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل أموال العالم، إن مملكة السعادة موجودة بداخلك. لا تستصغر أي معروف أسديته إلى إنسان، فقد يكون هذا المعروف الصغير قد احتل جزءا كبيرا في قلبه. حكمة اليوم: سئل حكيم عن المرأة فقال: قلب به صفاء، وعقل رغم نقصه فيه دهاء. إن وضعتك في قلبها رفعتك للسماء، وإن وضعتك في عقلها فلن يحل عليك مساء. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إيميل شدياق.
1: كنا مع دكتور إيميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

0: شايفه التجاعيد ظهرت في وشي ازاي؟ انا عايزه علاج بطريقه فعاله تقضي على التجاعيد دي، وكمان اسعار مناسبه. ما انت عارفه البير وغطاء.
1: الدكتور وفيق لطيف يقدم لك احدث الطرق وعنوانه ما يضيعش ابدا. نيو جرانفيل ميديكال سنتر 62 ساوث ستريت جرانفيل قدام السويتي، والتليفون 96825111 96825111. بس بقول لك ايه السر ده، ما تقوليهوش لحد.
0: سرك كبير.
1: نيو جرانفيل ميديكال سنتر براود سبونسر اوف 2000. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
2: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
1: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة، والمفاجأة لو ذكرت راديو 2000 تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. أستراليان جلوبال أكاديمي، تليفون
2: 0478576777 0478576777.
1: أو زورونا على العنوان التالي
2: 11/69 The Mall, Bankstown. 11/69 The Mall, Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2000.
1: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة، من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
3: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
1: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street Granville Dellwood Pharmacy proud sponsor of 2000. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2000، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة proud sponsor of Radio 2000.

0: مساء الخير أعزائي المستمعين وأهلا بكم في نشرة جديدة من أهم وآخر الأخبار الأسترالية. ملف الهجرة، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية مجموعة من التغييرات على نظام التأشيرات، وتشمل الإجراءات تشديد التعامل مع الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم إلى جانب تغييرات تتعلق بالطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات العمل والعطلات. الحكومة تقول إن الهدف هو زيادة السيطرة على برنامج الهجرة في وقت تتعامل فيه البلاد مع ضغوط الإسكان. ومن بين التغييرات المعلنة تشديد القواعد المتعلقة بالطلاب الدوليين بما في ذلك قيود جديدة على اصطحاب أفراد الأسر في بعض الحالات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لتقليل أعداد الهجرة الصافية وتحقيق الأهداف المحددة في الميزانية. وفي سيدني تستمر تداعيات قضية شركة التطوير العقارية توبلس، حيث يواجه عدد من ملاك الوحدات السكنية مخاوف بشأن العقارات التي اشتروها. وتستمر هيئة مكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز في الاستماع إلى تفاصيل مرتبطة بإمبراطورية التطوير العقاري المنهارة. وعلى مستوى أستراليا لا يزال سوق العقارات يواجه ضغوطا. بيانات حديثة أظهرت أن أسعار المنازل الأسترالية سجلت انخفاضا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس في أطول فترة تراجع منذ فترة جائحة كورونا. إلى الاقتصاد، حيث تراقب الأسواق عن قرب موقف البنك الاحتياطي الأسترالي من أسعار الفائدة، وتزايدت التوقعات في الأسواق بشأن احتمال رفع الفائدة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، بينما يراقب المستثمرون أيضا قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أما الدولار الأسترالي فقد كان يتداول قرب مستوى 71 سنتا أمريكيا في أحدث بيانات الأسواق المتاحة، مع استمرار تأثير العملة بتوقعات أسعار الفائدة الأسترالية والأمريكية وحركة الأسواق العالمية. وبالنسبة إلى بورصة سيدني، أغلق مؤشر ASX 200 في أحدث جلسة متاحة عند حوالي 8.732 نقطة، مرتفعا بنحو 0.4%. وكان قطاع الخدمات المالية من بين القطاعات الأفضل أداء، بينما تعرض قطاع الطاقة لضغوط. وبالنسبة لطقس أستراليا، حيث تشهد أجزاء واسعة من جنوب شرق أستراليا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة هواء بارد ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. وتشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تتجاوز المعدلات الطبيعية لشهر سبتمبر بما يصل إلى 12 درجة مئوية. كما شهدنا اليوم السبت طقسا مشمسا ودرجة حرارة عظمى تقارب 28 درجة مئوية مع أجواء مشابهة غدا الأحد. وفي القطاع الصحي، تشهد بعض المناطق الأسترالية ارتفاعا متأخرا في حالات الإنفلونزا، وفي منطقة أوبري ودونغا تواجه الخدمات الصحية الإقليمية ضغطا كبيرا نتيجة الارتفاع في الإصابات وسط تحذيرات من استمرار الضغط على المستشفيات والخدمات الطبية. وفي غرب أستراليا، توفي سباح أثر هجوم سمكة القرش في شاطئ سورنتو في بيرث. الحادث أعاد فتح النقاش حول إجراءات حماية رواد الشواطئ من هجمات القروش، خصوصا مع تسجيل عدة وفيات مرتبطة بهجمات القروش في الولاية خلال السنوات الأخيرة. وبكده نكون قدمنا لكم أهم وآخر الأخبار الأسترالية من راديو توتربل أو على موجة 98.5 FM. قدمتها لكم منال شريف، وشكرا.
1: Optimum Smile Dental Clinic،
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار، معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان، وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 AAA، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب 99 دولار فقط لا غير.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن، تليفون
1: 0414-723-233 0414-723-233
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 57 West Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2 AAA.
0: صيدلية ديلوو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية ديلوود هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية ديلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية ديلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville ديلوود Pharmacy، proud sponsor of 2 Triple O.
3: شايفة التجاعيد ظهرت في وشي ازاي؟ انا عايزة علاج بطريقة فعالة تقضي على التجاعيد دي، وكمان اسعار مناسبة. ما انت عارفة البير وغطار.
0: الدكتور وفيق لطيف يقدم لك احدث الطرق وعنوانه ما يضيعش ابدا. نيو جرانفيل ميديكال سنتر، 62 ساوث ستريت جرانفيل، قدام السويتي، والتليفون 96825111 96825111. بس بقول لك ايه، السر ده ما تقوليهوش لحد.
3: سر كبير.
0: نيو جرانفيل ميديكال سنتر، براود سبونسر اوف 2 Triple O.
4: أما الآن مستمعينا الأحباء مع فقرة الأبراج وحظك اليوم. جاهزين نعرف النهاردة إيه اللي مخبيه لينا عالم الأبراج؟ مين عنده يوم مليان مفاجآت ومين محتاج ياخد باله من قلبه وفلوسه وقراراته؟ خليكم معايا لأننا هنلف دلوقتي على كل الأبراج في فقرة سريعة وحيوية. وطبعا كالعادة بنقول الأبراج للتسلية فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله. ونبدأ ببرج الحمل. يا مولود الحمل، النهاردة هدوءك هو سر قوتك. ما تخليش موقف صغير يستفزك أو يخليك تقول كلام تندم عليه بعدين. في الشغل عندك طاقة كبيرة، فاستغلها في حاجة مهمة بدل ما تشتت نفسك. وعاطفيا لو في سوء تفاهم، كلمة حلوة منك ممكن تغير الجو كله. برج الثور، الثور النهاردة عندك فرصة تعيد ترتيب أولوياتك. مش كل فرصة لازم تقول لها آه، ومش كل قرار لازم يتاخد بسرعة. خد وقتك كده وفكر كويس. عاطفيا الاهتمام الحقيقي بيبان في التفاصيل، وممكن تكتشف ان شخص قريب منك مهتم بك اكتر مما كنت متخيل. والجوزاء، يا جوزاء، الكلام النهاردة له مفعول السحر، بس اختار كلماتك كويس وما تدخلش في نقاشات ملهاش لازمة. في الشغل قدرتك على الإقناع والتواصل ممكن تساعدك جدا. وفي الحب لو في حاجة جواك اتكلم بدل ما تفضل ساكت وتفكر كتير. السرطان، يا سرطان، قلبك بيقول حاجة وعقلك بيقول حاجة تانية. خد نفس عميق وما تستعجلش القرار. ممكن يكون في حوار مهم مع شخص قريب منك يوضح حاجات كانت ملخبطة. وعاطفيا الصراحة النهاردة ممكن تقرب المسافات وتفتح صفحة جديدة. برج الأسد، يا ملك الأبراج، النهاردة عندك حضور قوي جدا. الناس سمعك وبتاخد كلامك بجدية، فخلي تأثيرك إيجابي. في الشغل خليك عادل وما تخليش العصبية تتحكم فيك. وعاطفيا جرب تقول كلمة حلوة بدل ما تستني الطرف التاني يبدأ. العذراء، يومك ممكن يكون مليان مكالمات ورسائل ومشاوير، لكن التنظيم هيخلي كل حاجة أسهل. ركز في التفاصيل بس ما تضغطش على نفسك زيادة عن اللزوم. وفي الحب رسالة أو مكالمة غير متوقعة ممكن تدخل البهجة على قلبك. الميزان، يا ميزان، النهاردة لازم تعرف تقول لأ لما تكون لأ هي الإجابة الصح. إرضاء كل الناس مستحيل، وراحتك مهمة. في الشغل حافظ على هدوءك، وفي العلاقات عبر عن رأيك من غير خوف ومن غير عصبية، وخليك فاكر التوازن هو قوتك العقرب العقرب النهاردة انت عندك طاقة وتركيز وممكن تكون عايز تبدأ حاجة جديدة ممتاز بس خليك بعيد عن الاندفاع فكر خطط وبعدها اتحرك عاطفيا مبادرة بسيطة منك ممكن تعمل فرق كبير مع شخص بتحبه القوس يا قوس الروتين مش صاحبك النهاردة ممكن تظهر فكرة جديدة أو فرصة تخليك تفكر بطريقة مختلفة خليك منفتح لكن ما تتسرعش وعاطفيا لحظة عفوية أو مقابلة غير متوقعة ممكن تكون سبب في ابتسامة كبيرة برج الجدي انت يا جدي مش لازم تعمل كل حاجة لوحدك ممكن شخص قريب منك يكون عنده فكرة أو مساعدة تسهل عليك الطريق في الشغل التعاون مهم وفي العلاقات الدعم المتبادل بيقوي أي علاقة وخد بالك أحيانا طلب المساعدة مش ضعف بالعكس ده ذكاء برج الدلو يا دلو حاجة كنت بتتمناها أو بتشتغل عليها ممكن تبدأ تشوف فيها بوادر حلوة ما تستعجلش النتيجة واستمتع بالخطوات اللي وصلت لها عاطفيا حاول تعيش اللحظة بدل ما تفكر طول الوقت وبعدين وبعدين وبعدين وأخيرا مع الحوت النهاردة يوم مناسب للكلام الصريح والتفاهم لو في مسافة بينك وبين شخص قريب الحوار الهادئ ممكن يقربكم من بعض وفي الشغل التعاون هيكون أفضل من إنك تشتغل لوحدك أما في الحب كلمة من القلب ممكن تغير حاجات كتير وبكده مستمعينا الأحباء نكون قد قدمنا لكم فقرة الأبراج وحظك اليوم قدمتها لكم من الشريف وقولوا لي بقى أنتوا من أي برج وهل الكلام ده لمسكم النهاردة أم لا ونتمنى لكم يوم جميل وقلوب مرتاحة وأخبار تفرحكم وأحب أفكركم إن الأبراج للتسلية فقط ولا يعلم الغيب إلا الله

0: Mishuar Mishuar, برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم منال شريف.
1: اهلا وسهلا لكل مستمعينا في حلقه جديده وضيف مميز جدا جمع بين الفن والطب وبين الابداع على المسرح والابتسامه الجميله ضيفنا النهارده ملحن ومطرب وفي نفس الوقت طبيب اسنان وتجميل عنده علاقه بالموسيقى والمسرح كمان بالابتسامه والجمال خلونا نرحب بضيفنا النهارده ونقول له اهلا وسهلا بحضرتك دكتور وسام حمادي
2: اهلا وسهلا فيك ستنا واهلا وسهلا بالمستمعين الكرام وانا شاكر هذه الفرصه واتاحت هذه الفرصه لي ان يكون معكم وعبر اثيركم 2000 اف ام انه نجري هذا الحوار وان شاء الله نقدر نجاوب على كثير من الاسئله
1: اكيد ان شاء الله وايضا معانا من اهل الفن في المهجر معانا الفنان عازف الكمان الاستاذ هيثم سنكاري وكمان معانا العملاق في عزف الايقاع وعزف الرق الاستاذ جورج جاروج اهلا وسهلا بحضرتك استاذ جورج
3: يسعد مساكم ومساء كل المستمعين واهلا وسهلا فيكم
1: نرجع تاني مع الدكتور وسام حمادي يا اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وسام دكتور وسام هو حضرتك هنا مقيم في استراليا
2: حقيقه انا ضيف على استراليا انا بيجي بزيارات متكرره لانه ابني هون هو مدامته
1: نعم
2: وكل فتره بيكون لي طلع على استراليا وهيته استراليا عامل جاذب حقيقه لكل زائر لها اول مره نحن ببلادنا بيقولوا اللي بيشرب من ميه البير بيتعلق بالقريه اللي هو فيها
1: تمام
2: فباستراليا هيته في بير بس نحن ما بنعرفه الزائر بس يجي لهون بيتعلق فيها يمكن لانه بيملكوا شيء نحن مع الاسف باوطاننا فاقدينه هذا الاحساس الكبير بالامان والاحساس الكبير بالقوانين اللي بتحكم العلاقه بين الناس وهذا الشيء يمكن بيعكس حاله على طبيعه الزائر مثلي انا اللي بحاول انه دائما يبحث عن مساحه مغايره للمشهد اللي نحن عايشينه في لبنان تحديدا هو في المنطقه
1: حضرتك من لبنان
2: من لبنان نعم
1: لبناني الاصل
2: لبنان الاصل منذ اكثر من 10 سنوات
1: اشمعنى يعني
2: لانه عندنا نحن شيء بالهويه بس بدك تطلب شيء للديكومنت للدوله بيطلبوا منك حاجه اسمها اخراج الايد اللي هو مثل الهويه بطاقه التعريف فلازم يكتبوا عليها انه لبناني منذ اكثر من 10 سنوات فما بعرف ليش يعني واذا كان اللبناني مثلا حامل الجنسيه اليوم و لازم يكون 10 سنوات ليعتبر لبناني وعلى كل في لبنان احيانا بتكوني عمرك من عمر التاريخ يعني ومع ذلك في ناس ما بتعترف فيك انك لبنانيه
1: طب احنا هنبدا من الاول وهنطلب من حضرتك انك تدينا نبذه صغيره وتعرفنا بحضرتك مين هو الدكتور وسام حمادي
2: الدكتور وسام حمادي هو شخص باحث دائم وحتى الارهاق بهذا العالم عن المكامن الانسانيه والانسانيه وسام حمادي حاول يعبر عن هذا المشروع الإنساني اللي بداخله منذ الطفولة بدايات كانت عبر الموسيقى بالمدرسة طورت المسائل لصارت عبر العيادة بعدين عبر الإعلام لأنه اشتغلت مدير برامج للتلفزيون وقدمت عدد من البرامج الثقافية والسياسية وأحيانا في النشاط الاجتماعي على مستوى المنطقة والبلد كان الهدف دائما بكل هذه المساعي أنه حاول وصل رسالة أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة ونحن كناس وكبشر نملك إمكانية أنه نعيش تحت مظلة عدالة اجتماعية تحت مظلة حقوق وواجبات مسألة أرقتني منذ الصغر عدم المساواة وهذا التفاوت الهائل بين الطبقات اللي فرضت حالة على بعض الناس كان أرقي دائما أنه وأنا منحاز انحياز كلي للطبقات الفقيرة وما بعرف ليش أنا حتى بقول لهم للشباب بالفوتبول وأنا لست من هاوي الفوتبول بصراحة يعني ما بعرفش حدا
1: بالأبي بس أسنان. حضرتك حكيم أسنان
2: طبعا أنا طبيب أسنان وأخصائي في زراعة الأسنان
1: التجميل طب نعم. ازاي قدرت تمزج ما بين الفن وما بين الطب يعني ازاي يعني ايه الوقت
2: الوقت كان عندك في 24 ساعه بالوقت كافي منهم
1: واعلامي 16. كمان قلت لي حضرتك كمان اعلامي
2: في 16 ساعه هودي اكيد انا بستفيد منهم ال 24 ساعه والباقي احيانا للراحه بس بكل الاحوال انا ما شفت ابدا اي انفصام بين العلاقات كلها يعني كل ما ادخل بمجال هو كان عبارة عن مساحة جديدة للتعبير لنشر الفكرة أكبر. بالعيادة مارست الطب كما مارست حركة الوعي، بالموسيقى مارست التأليف الموسيقي والأمسيات اللي عملها والمهرجانات إن كان في لبنان أو خارج لبنان، كان كله هدفه واحد هو إيصال رسائل.
1: حضرتك بتعزف على العود؟
2: أنا بعزف، أنا أساسا عازف كمانجة، بلشت حياتي وتلمزت على إيد أستاذ بجله وبحترمه وبتمنى له الصحة وين ما كان، حاولت كتير أتواصل معه ما عم بقدر، بعثت كتير رسائل. اسمه الأستاذ طاهر فهيم من مصر.
1: نعم.
2: هو اللي علمني آلة الكمانجة، وبعدين لما بلشت بالتلحين أخذت آلة العود، ولما بطلع على المسرح بيكون شريك العود دائما بالمغنى.
1: لما حضرتك وصلت لأستراليا هنا أنا شفت حضرتك على مسرح في بانكستاون.
2: صحيح.
1: كنت بتعزف على آلة العود وبتغني.
2: صحيح، كان عندي أمسي، كنت عامل تحية للفنان الكبير والصديق الحبيب زياد الرحباني.
1: نعم.
2: وجهنا له تحية عبر أغاني، ويومتها غنيت بس أغاني، بس الافتتاحية كانت عمل خاص له أهديته إياه من كلمات صديقي الشاعر طارق مزرعاني.
1: نعم.
2: ومن فترة بسيطة نحن والشباب مع جورج وهيثم وبرعاية حراس الذاكرة اللي هي مجموعة من الشباب والصبايا تعاوننا لتأسيس هذه الفكرة، وعملنا عمل كمان على المسرح، كان مهرجان أعتقد.
1: ده كان ثاني عمل.
2: نعم.
1: من ساعة محضرتك.
2: نعم. بعتقد كله كان بخانة واحدة، إنه نحن ناس نستحق الحفاظ على ذاكرة مبدعينا ومثقفينا، كل من ترك بصمة في هذا العالم يجب على كل من يملك إمكانية حفظ هذه الذاكرة أنه يطلق العنان للأجيال القادمة. يقول لهم صحيح اليوم فيه، بس بالأمس كان فيه كمان شخصيات قدمت بالتراث الفني والثقافي وبني على هذا الأمر كثير من الإيجابية، لأنه نحن مع الأسف بعالمنا العربي اليوم نتعرض لهجمة جدا شرسة، أنا ده رأيي الشخصي، لنحو تسطيح كل ما يمكن له علاقة بعنوان الثقافة. وأنا من المؤمنين
1: أن الدول ولا الفن،
2: الثقافة هي جزء من أو الفن هو جزء من الثقافة العامة.
1: بس ثقافات متعددة.
2: الثقافات الإنسانية اللي لها علاقة بالفن، لها علاقة بالرواية، لها علاقة بالشعر، باللوحة، بالمسرح، بالنحت، كل هذا العالم، العالم الجمال إذا صح التعبير. هذا اللي أنا برأيي الشخصي اللي هو أو يطبع صفة الشعوب. أنا من المؤمنين أنه الشعوب لا تقدر بحجم الخيرات اللي بالأرض اللي عندها، ولا تقدر بعدد وأنواع الأسلحة، ولا تقدر فقط بعدد الجيوش. الشعوب والدول ميراثها هو ثقافتها، هو اللي بيبقى. اليوم أنا مثلا لما بحكي بمصر بحكي عن إرث طويل عريض تركوه الفراعنة، ما كتير بعرف قديش عدد العسكر اللي كان عندهم وشو أنواع الأسلحة، بس أنا بعرف الأهرامات وبعرف المنحوتات اللي تركوها والإرث العظيم من الفنون والتشكيل بالرسم، هذا أنا بعرفه.
1: نعم.
2: بأمريكا اللاتينية نفس الشيء، بدولنا العربية نفس الشيء، هذا الإرث الحقيقي اللي بتتوارث عادة الأجيال. من هون أنا مصر على قصة بما تبقى من عمر أنه نسعى إلى حراسة هذه الذكرى، والشباب مش مقصرين، يعني كل أعضاء الفرقة اللي بكن لهم كل الاحترام اللي تعرفت عليهم هون، ومعظمهم عن طريق صديقنا المشترك سمير معرباني وجورج وهيثم وكل الفرقة، مع احترام لكل الأفراد اللي هني حراس الذاكرة من حيث يدروا أو لا يدروا، طالما عم بتقدمي فن راقي وطالما عم تحترمي ذائقة العامة، أنا بعتقد هذا جزء من المشهد لحراسة الذاكرة.
1: تمام. أنا بشكر حضرتك جدا. في مين من الفنانين النهاردة اللي هتسمعنا أغنية لي؟
2: وأنه نسمعك شيء من شغلي الخاص.

0: الله الله الله الله لا محتاجين سقف يا شباب الحقيقه حاجه جميله جدا جدا جدا
1: اذا بتحبوا
0: فاحب ارجع مره اخرى للاستاذ جورج بسرعه كده بسرعه اهلا وسهلا بيك يا استاذ جورج
2: يسعد مساك يا اهلا وسهلا فيكم
0: استاذ جورج ممكن نبذه صغيره بس تعرفنا بحضرتك انت بقالك قد ايه هنا وبقالك قد ايه في مجال الفن
2: انا مثل غيري بالثمانينات وقت الحرب بلبنان تركنا لبنان ورحنا على المانيا ومن المانيا قدمنا طلب وجينا لهون وسكننا يعني صار لي حوالي 40 سنه بهذا البلد فرحت اول ما وصلت انه عرفت انه في موسيقيين هون وفي مسارح بتشتغل عربي واشتغلت مع عده فنانين هون بهالبلد
0: واللي اعرفه ان كمان اشتغلت مع فنانين كبار جدا في
2: بلبنان اي نعم اي نعم بلبنان اي نعم كنت من المحظوظين يعني واشتغلت مع نجوم من سمير ازبك لوديع الصافي لجورج الوصوف كتار مازل بياع رغب علامة يعني هالفنانين النجوم كنت من المحظوظين فعلا يعني واشتغلت كان النصيب اني اشتغلت معهم وهون هلا حاليا
0: ما زلت بتطلع على المسارح انا يعني شفت طبعا حضرتك
2: يا يا يا نعم نعم هذه الموسيقى عامه سبحان الله بالدم يعني حتى اذا الواحد ما بده يشتغلها ما بيقدر ما انه ما يشتغلها يعني لازم تضل بالدم فعلا نحن هالمجموعه اللي عم نشتغل يعني كنت انا كمان من المحظوظين تعرفت على الاستاذ وسام حمادي هون وعملت معه كم عمل وفعلا كانوا من الاعمال الناجحه ولون رائع وفعلا حقيقه يعني برجع بصح الذاكره الثقافيه الرائعه العربيه يعني وانا كنت فرحان ولا ازال يعني انا من المعجبين بالدكتور وسام وشغلي باذن الله معه ما حيوقف باذن الله
0: ان شاء الله انا بشكر حضرتك قوي استاذ جورج وايضا نحب نرحب بعازف الكمان الاستاذ هيثم اهلا وسهلا بحضرتك
3: اهلين وسهلين شرفتونا
0: ممكن حضرتك تدينا برضو نبذه سريعه تعرفنا امتى جيت استراليا
3: انا جيت استراليا سنه 2017 25/8/2017 كنت في استراليا طلعنا بسبب القصص اللي صارت بسوريا وجينا لهون واستقبلتنا البلد وعايشين عم تعرفنا فيها هون على الجاليات اللبنانية وعلى الجاليات السورية وعلى الجاليات المصرية كل اللي اجوا لهون تعرفنا على الفنانين كلياتها
0: انا عارفه ان حضرتك بتعزف على اكتر من آلة موسيقية وكمان بتغني وبتعلم وليك في الساوند وليك في حاجات كتير طيب تحب تقول ايه للفنانين اللي هنا يكملوا مشوارهم الفني ولا يشتغلوا في حاجه تاني
3: هون المشوار الفني لان الثقافات متنوعه يعني فاذا بده يشتغل ضمن النوع الفن تبعيته يعني اللي هو بيشتغله فمحدود المجال يعني
0: نعم
3: ما انه قاعد ببلده يشتغل الفن تبعيته يعني وعدد الجاليه تبعيته قليل فما راح يكون يشتغل مثل ما بيشتغل ببلاده يعني ببلادنا العربيه يعني فالافضل انه يكون يشتغل ضمن مهنه يعني هون مجال المهني اقوى يعني
0: تمام طب انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ هيثم وطبعا انا هدي لكم مجال ان احنا نسمع الاصوات والعزف الجميل من حضراتكم لو ما عندكوش مانع نسمع حاجه للساده المستمعين نكون شاكرين
3: شكرا

0: احيي الراحل الكبير سيد درويش.
1: بجد بجد فكرتونا بايام زمان وايام الطرب وايام الاغاني
0: الجميله.
1: طب معلش هتعبكم هتعبكم باغنيه كمان للفنان زياد الرحباني اللي اخر اغنيه غنيتها على المسرح او تفتكرها كانت جميله.
0: طيب هنقول تحيه لزياد الرحباني.

0: الرائع فؤاد الرائع انا بشكرك
1: شكرا, شكرا
0: جزيلا واكيد ان شاء الله في الايام الجايه ولما ترجع تاني بالسلامه هيكون في لينا لقاءات تانية ان شاء الله ان شاء الله في كلمه اخيره بتحب تقولها حضرتك للساده المستمعين
1: كلمه اخيره بحب اقول للمستمعين في الجاليه العربيه عموما
0: نعم
1: انه اليوم بلاد الام هي اكثر حاجه لكم تساهموا بتطويرها عبر نشر الوعي وكل هذا اللي عم بتشوفوه هون باستراليا من احترام للقوانين بلد مثل استراليا تملك هذا الكم من الاعراق والاثنيات والاديان ومع ذلك الكل ماشي بهارموني وما في ابدا اي مشكله الكل يقف على اشاره الحمراء كل اللي بيعملوه ببلادنا هون ما بينعمل لسبب كتير بسيط لانه في احترام للقانون انا بحب انه اشوف الجاليه العربيه بشكل عام لانه كل جغرافيا العربية بتشبه بعضها مع الأسف أنه يساهموا بقدر الإمكان بنشر وعي وأهمية أنه نكون نحن دول تملك احترام للقانون واحترام للإنتاج الإنساني العام هذه رسالتي رسالة الثانية والأخيرة أنا بقول أنه أنا كتير مدين وشاكر لكل من ساهم بإيصال الصوت وتحديدا إذاعتك الكريمة وحضرتك وشاكر كل القيمين على هذه الإذاعة وبتمنى أنه إن شاء الله اللقاء الآخر يحمل معه أكثر هيك بهجة وفرح والكثير من الموسيقى وأنا أعتقد أنه أقرب اللغات إلى الإنساني هي اللغة الموسيقية
0: طبعا طبعا بنشكر حضرتك كتير بنتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله يا رب وشكرا جزيلا للاستاذ جورج وشكرا
2: لإذاعتكم الرائعة
0: شكرا عندك كلمة حضرتك تحب تقولها
2: انا بتمنى للجميع انه يكونوا ما بعرف كيف بدي اوصلها يعني بس للحقيقة من بعد خبرة بالحياة لاحظت انه المحبة بالنهاية هي الوحيدة اللي بتربح واللي بتكسب بالحياة
0: نعم
2: وبتمنى لكل الناس انه تاخذ بالها من بعض وتحترم بعض وتحب بعض
0: وتسأل على بعض
2: طبيعي جدا
0: شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذ جورج وإن شاء الله برضو في الأيام المقبلة هيكون في لنا لقاءات أخرى أما بالنسبة للأستاذ هيثم هل عند حضرتك كلمة أخيرة تحب توجهها للسادة المستمعين
3: والله نتوجه له نتمنى تكون هالبلد بخير ونحن مثل أستراليا ما راح نلاقي بالدنيا كلها أجمل بلد بالعالم وإن شاء الله تكون بخير دائما
0: شكرا جزيلا لك يا أستاذ هيثم طبعا كنا مستمعين الأحباء مع أهل الفن في المهجر هنا في أستراليا ولو أنها مش مهجر بقت بيتنا التاني أستراليا كنا مع المبدعين مع الدكتور وسام حميدة ومع الأستاذ جورج جروج وكنا مع الأستاذ هيثم سنكري وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى وشكرا جزيلا
4: وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال شريف وأسرة البرنامج وإلى اللقاء

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.